0: عايده بينين كميت جود هرب قبل الدم مش عاشوي تعد في العمايدة درق فلا قدم هاي صور تعمو التنفية سيب حزام قبل الدم شلت المقصة تبنيات
1: مقصة تبني هاو ندري عام